0: دسوق.
1: تحت كل حجرة وظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي، فكل ما تسألوني انتي مين؟ رح أحكي لكم عن قوتهم.

ريحك بيجاك سبخة، هذا سيدي ذلين والظهر الطويل فيه مدة، ماشي هذا كيف هذا، إذا طولنا في الحديث كذا بلا زون عقبوا الليل. هذه بخاطرك يا ناصير الفرندية، وبخاطر بنيتك وسيلة، وبخاطر ليديسيون سيتادال، وما نزوج محمد ولد الفور وعرب مستغاني مكبار وصغار.